0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: الله وحده عالم شحال من نفس وتموت كل صفار برجل.